0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جابي أتين دا وقف مولون وباوباي تي أتواجي لين باتي أتين لوا قلاتي أليانا أدولون وباوباي أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوقف مولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو وان فالي أولون وبالو I'm far over, I'm feeling alone about Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, alone about Majo, Tukalele, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tukari Bubua, Sisebe, alone about Madoro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, alone about Majo Daru, Chioba Daru, alone Madoro, Chiwada Rumbe, Rule de Wan Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Ila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Da kun jen le ji to la robi olo da kun jen le